0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على شفيع الأمة كاشف الغمة ناصح الكافة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر هنالك المبتلون. واعلموا أن الله تعالى علق في التقوى فوائد كثيرة دنيوية وأخروية. فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤزم له أجرا. وقال أيضا واتقوا الله ويعلمكم الله. فاتقوا الله يا معاشر المؤمنين تفوزوا بنعيم الدارين. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى معلما ومرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن المهاجرين وعن الأنصار وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين آمنة محمية محفوظة معمورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بعزتك وجبروتك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى

الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله

العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل لا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله.

الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi